0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مالا مالا كاريغا وارا رشا ميدغي مندر نما دوغدوي بارغدي بارا منتك دميغنستني كيريت قروان كيبون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر،

0: أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية مقمي برنامج كوليا دانا

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسوي مغرب نماذ وقتك بانجيا بانجي دعا مالي مالي كاري غاوارتك مغرب نماذ وقتك هغدي ستار منتك دميغنستني كيرت قروان كيو
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي

وأهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟

0: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت تراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
1: Demme me kievi suratul muddathiruge salis avvanaitun fashaygin esura nimma suratul qiyama fashaygin adi esuratuge niyala. Miyaduge mi filawal emme furatama sima kiyabada.
2: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟
1: يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ إنسان يومئذ يتانغ همزة فارق لمن. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟
0: يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
1: فإذا قرأنا قرأنا همزة سكون كرارجا إتانجا جهر شدة فريهم كرنجهين. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
0: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا
1: ಎಮ್ಮೆನಗಳು ಫೌಜಿಯ ಕಿಯಾಬದ ತೇರವಣ ಆಯತು ಫಶಾಯಿಗೆ ಯುನಬ್ಬ ಉಲ್ ಇನ್ಸಾನು ಯೌಮ ಇದಿಂ ಬಿಮ ಕದ್ದಮ ವ ಅಖರ್ ಎತನು ಫಶಾಯಿ
0: ಯುನಬ್ಬ ಉಲ್ ಇನ್ಸಾನು ಯೌಮ ಇದಿಂ ಬಿಮ ಕದ್ದಮ ವ ಅಖರ್ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به
1: لا تحرك يتانغا راغ إبفل تشتيدا إكون أن إرغا هما بودا دو تلك رنجهين أدا إكيغ حركات إكيغ لا تحرك لا تحرك
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

0: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني ممنى
1: ألم يك نطفة من مني يمنى

0: القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه
1: إيه كون كاترينغي أن لن نجمع
0: إدغام
1: إدغام إهما إدغام كلهم بعنى تاني إدغام يعني غرنا يكيغا أهنو أن لن نجمع كيمكا إتاغا إدغام فريها من نوي أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه
0: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: Miha hisab miyaduge mi filawul limalana irada kurviya a filawul kaykiga badal kolumugo ummiduga wakiwala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: mutawam filawul gamiyaduge program gaminastini suratul muddassir ge salis abwanayatin fatagen esure nemma سورة القيامة فشاغن سورة سالس ونعيات غنيالة آده سورة غنيالة پرام غباروی درورنكي فازيا محمد نازم عبد الرشيد شزلين احمد آده سيما آدم فلاو نمغو آدوی القاري علي وحيد عبد الرحمن پرام غفدا ميهو شهلی آرغن محمد رميز مصطفیم فلاولی مسلسلہ کے دنگوں نا پروگراما کا ایک بدل دم گو امید گو میں حساب میں بکویلن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

0: جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
1: ماني ادي رسولات يبا ميهن نجنس دبكم اتجا فه تيبا ميهن هفاش ادي اكليك فان تيبا ميهن نهي كربكم كمكم فه تيبا ميهن دروي غناش ادي تيبا ميهن الله والتقوى ورواش هم كشورون الله حقوبا قد فدو جنوارس كلانج
2: Allahu Akbar Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Tiada si mereka ishan madu gugut ke bangia bangi doa malaya mal kari gawara rasa mereka ishan madu gugut bi hai gadi onetir ismetuga demi gini sini kiri tukuruan kevo.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبي فرنس ورغم أوفا ويركا مانجدمو فقه السنة مولين آ پروگرام اگنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن مي اگنستني السيد سابق ليووا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوهي ترجمة. می فوی دیوی با ترجمه کور وافرنی احمد فاروق محمد پروگرام گا میهار الگون می گنستنی فیکو سننا گے ہیوونا بہ ہیوونا بہ گہ ہیمننی رودیا گولن ہری معلومات فوت گیم نے بہ تا اتر تفصیل کو دپانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دپانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارغون مي ميغانستني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي بها ترجمة كورا وافافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گامی ہا رال گرمی می گنستنی فیگو حسن ناگے ہیب ونا بہ می بہ گامی ہمننی رو دیا گولن کوری معلومات فوتگی ہمنے بہ تا اترا تفصیل کو دیوی الستاز احمد مامون فوتگی ہمنے آیت تکا حدیث تا ویدار وی دیوی الکاری فیراغ محمد پروگرام تایار کو تیبیف نمی گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

0: ويكن ديبي أرتسيغاني ديبي راتيغا نغول من كوريداني سوغي باغيتشا مي برامايو مي برامكي كوين كيرسي فاوا برامي
1: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تأذي ميريغ فاتيس نماد وغتو گه بانگي آبانگي دعا مالي آمالي كأر گارا تاك ميريغ فاتيس نماد وغتو بي حاتر گوڑي سالي سهم منت گا تيميگنستيني كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.